حتى نقهروا عليه. هلا نحن عم نروح لنا عائلات وعم نروح لنا طائفات، بس إنا الله. يا دول يا